تيا تفلا مشروكين ترى قسن شوباخ روبيش رتنا متقنر اولا جواج خون ملاخ روتك خيو خاخ سماخ مان بياخون رماخ نوصد خيسوس نيرتا برد خلتك خيبو مرشين ملاخ جوك كارانو بان تقنر اولا برشكين خون سيخن بي سان نملاخ انا اوخ نكات سيخون واج بام نملاخ روكوش كتشيلا قس كراخني نوبان نملاخ رقان قيخ النقطة برلاش بالقيخ كني بوننا برقاخ بال نملاخي انكرا نوبان چقا تاق نوكس خون قيخ چكر ساماخ رتصوخ بال تنامت آتي تلان النق واج بام 101.9 FM شلانا خطالاچ بام تاق خيخ يوت آخ بولاچ واج روچ ليو رمال كرا رتصوخ بال تنامت آتي تلان نبيخ كنا روبي رشين خون قيخ كامي تقشر بنساق جيك رقل شور رقل خبيش أو كين نخي وطوغ تراد يوز قصد كراش تقم لغتا أو كين رشين قيف جواب كاقارا نق إيلا أو كين سرا غورا قيف غورا چاقا قروبي نملاغ رغوال كاسل مال نملاغ ديوز تتشير جواق جيك تا جواق جيك قاتي جواق جيك وچالا قصد اوزلاغ چاقا أو كين

كراك انا نقه لابونا نوستر هرمانا باربارا انتهن كان نقرك اشاخ انشتشي بوي اكرارات كان نوستر هرمانا ماريا. Estamos juntos desde el comienzo acompañando los negocios guatemaltecos. Así se crece Ban Rural, el amigo que te ayuda a crecer.

0: تلقى لا بوليسية ناسيونال سيفيل دخنا كم هو انكاري اشام كاكي لا تقيقا مونيسيبيا سرشين كاي دبارتامين درشين كاتسلا بانسرا كاو اي كولكا خيقا مونيسيبيا سانيكا سري ترا سان باولو سان ماركوس سان خوان سان بيدرو لا لغونا ايش قاد تنامتسكين خاي بانسرق ان تهينا كي انك ريكورير ايش قان كي انك رهيسرار بناق كومو بارت شنك اكسيون بريفنتيو كي كانك اخيه چنكي يكا تشوق على سيكوريداد ايش قا كي انك بريفنير كي نتاق اكي بال هبراك انفرماسيون كيش كي يكا اخيه ايش قا كيك اشاق اكي قول ابراك اخيانتس بانسرق ان كي يكا دكلاراسيون تريح كا هبراك ساماخي كيم هون كاريخ شنقيك سابادو 26 دي سبتمبر
1: الناسيونال سي servir y asimismo estamos efectuando constantes recorridos en la demarcación de San Pablo La Laguna, San Pedro La Laguna, con el fin de verificar que las personas lleven la documentación respectiva y asimismo verificación de escapes modificadas. En este momento tenemos una persona aprehendida por falsificación de placas. Como Policía Nacional Civil de la Comisaría 72, Sololá, estamos para proteger y servir. Mi nombre es Luis Chacón, jefe de la subestación de San Pedro La Laguna y en apoyo en la demarcación de San Pablo La Laguna. Juntamente con el encargado de la subestación de San Pablo La Laguna, estaremos efectuando constantes recorridos y asimismo estamos atendiendo las denuncias de las personas que realmente las personas que se conducen a bordo de motocicletas con escapes modificadas, estamos a la orden.
0: Estas fueron las declaraciones de los agentes de la Policía Nacional Civil, acuerdo con los recorridos y registros.